0: الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر
1: اللهم صل وسلم وبارك
0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله أمركم بأمر بدافي بنفسه وصنى بملائكته بقدسه

0: عليه.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وارض عن ساداتنا أصحاب رسولك صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات
0: آمين
1: والمؤمنين والمؤمنات آمين الأحياء منهم والأموات آمين إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات
0: آمين.
1: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.
0: الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فووا صفوفكم في تسوية صفوفي من إقامة الصلاة

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب

والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل.